0: كونسولير
1: بيشاط الوحكة يضحكايا
0: والنبي ايه؟
1: نشاويش من عد الحوتايا
0: ايه حصولير
1: بيشاط الوحكة يضحكايا
0: والنبي ايه؟

0: إياك نستعين إياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.
1: Ras al-Mauta, laver les morts.
2: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري لها انتيا هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم بيض لها وجهها يوم يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يوم يبيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يوم يبيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
1: Les femmes lavent les femmes. Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul. Parfumé.
3: Papillon, c'est quoi?
4: Faracha.
3: Faracha. Falacha, fa fa fa fa falacha. Falacha, fa fa fa fa falacha.
4: Ta'ira.
3: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira, ira, ira.
4: Ça veut dire l'avion.
3: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira, ira, ira.
4: Tu veux connaître l'abeille?
3: L'abeille, oui.
4: Nahla.
3: Nahla. Nahla. Nahla. Nahla. Nahla. Nahla. Nahla.
4: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
3: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
4: Alors.
3: Arabe, on écrit à l'envers ?
4: C'est à l'envers, si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
3: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.

0: كاين واحد في رجلنا عمو حل في رجلنا شعر
1: منك رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: Def Al-Mahta. Enterrer les morts. Les hommes enterrent les morts.
3: Thank you.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة الشباب
1: وعاملكم هجمة لزاتلت إكسبيريمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، 0 لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو.